dinlemeye şvablo. Sen levan leş ismak kekleş ismak kekleş nus işmen. Leş ma tsir sen nisven anda f gazze ve f kol amman. Leş ma yisir f kol lebnan kaman ma'a mecal. اجاوب سالكم بسؤال حيفهم في المقطع وعارف اصله وجاي تقوله للناس هاد مروان يبان رشيد بو في القرعه دي خد من صنعه صنعتهم هادي بيخلط فلسطين مع اي تعريس مع محن اوروبي وبيقول يا هادي شلك بوشملك بطيخ عفخاد عشان تعرف بس كده